التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنب كلهم خصوصا في تنبا بلاس كلهم وفي سنبان دقا كلهم وفي تنايال كلهم وفي رجوسا كلهم وفي تطويرا كلهم وفي شكر كلهم وفي سبلا كلهم وفي كلاس كلهم وفي واتو كالو كلهم وفي غلبان كلهم وفي باتول كوان كلهم وفي غبان مالان كلهم وفي بلور جو كلهم وفي مجواكم كلهم وفي نقواتو كلهم وفي بكرواتو كلهم وفي بطس كلهم وفي سميلا كلهم وفي مرتد كلهم نفعنا الله بهم وفي علومهم ومتنا بأسرارهم وأعد علينا ببركاتهم شهد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا إلى كيائي خسنان مانسور فاسيران سكاليان إبو حجة أمينة زهرية مدورة كيائي رملي چاندي لارangan سيدوارجو سكاليان كيائي يوسف مجيد تونغلور سكاليان Haji Suftani Jember, Haji Ahmad bin Mustajab, Pak Umi Hajah Mahmudah, Pak Umi Auladi Hajah Huriyah, Wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir, Wa Akhi As-Sahir Haji Zainal Abidin, Wa Usulihim Mafuruhihim, غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وأعد علينا ببركاته. آمين يا رب العالمين. Ngause teng lembaran niki mboten cukup namung satu pertemuan, mungkin dua pertemuan atau mungkin lebih. Judule Ar-Rahil minal kaun ilal kaun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahilu budalan, budalan berangkat minal kauni saking makhluk, ilal kauni maring makhluk. Qala Asy-Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, tuwufi tahun 709 Hijrah. La tarhal ojo budalan sapa sira mingkaunin saking makhluk ila kaunin maring makhluk.